was kuluma kulli nimla saij golex ukere jiru li loq laqsaqew ka in li nashsi ku chikqe li qaqwa dios chiachal qachkol naqaban joshi chiruho naqabanu rakhlal manakho nakera pi rikin haan nachal chishkunil li qosobtasyom li qamatan li naqakul sashben li ruchicho chain re naqpukwank li qachuam re naqkwank li qakakwilal re naqkwank li qakomonil re naqkwank li qakunkapal li qatsakaem li qakwim chishkunil li uchinink li naqataw sashben li ruchicho chain naqanaw naqsaruk li qakwa nachalchak ut naqke nawakwi malakchol chocheru naq taqaq sashbanunkil qahun al malakqahunes li qangel hunhu Rilik chikyan nak inka toruk chishtaw pa li barkwang li nakasik malak li barkwang li nakakayali hukan na li rosob tasyom tashakbi li kakwa Diyos sa kapin chikakuni lola o li poyanam la o li ralash kakho li nakota limang sa li halang-halang chinakhez nakanawakwi nak marekwang li chakilal marekwang li railal marekwang li chakhel te kohob tashak le chkol, malah taka kohob le kachkol, ut takapas li rusilal li nimakwal Diyos sa lekapen, renak turuk chishk ashipal, chishkunil la makhelal, chishkunil li railal, chishkunil li kiahel, li rashik, li nako numekwi arin sa shpen, li ruchichoch, banak cholcho akwi charu la shkakomon, nak li railal, li chakilal, kialakbar naru takataw aban nakwangko sa komunil nakwangko sa li kooperativas tento takatyali ta ere rilpal chanro nakto ukeng chanro nak takakops li shkialili railal malak nakingkarak takwang sa li kakomunil utkwi nakataw tento nakla orak o asociados malak asociadas reli junjo chi kooperativas Tokeng resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chakcheru rubelak banak kwinanimang ruho nakli railal ho nakli chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmak liho nanchiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik nabalak kwi li kakre ro malak na lep ninachal salikapen nak inka nakasik panol malak beul hunak li makhilal hunak li railal li nachah king salika tepal salika nahek salika kooperativas salika hunkabal malak sakayu amakwi la o li poyanam chikokan bi nakoy beninak chisa salika chol choko chishbanun ki li hunhunk chik angel li hunhunk chik taklak chokere la ish li nakish holoming kuitekere tal kwal hum pat na numeli hum hum chi kutan na koi benina kyo chi beki hum hum chi angel na koi benina kyo akwi chi shpanun kil li silok ish ho ak kyo kochak chi atinak chirish chureb li kutan kyo chak chi nume shpan nak ink anaru to angel lak kwi maka li silok ish kwi maka li shnane pangkil rish li hum hum chi angel kwi inka nakabanuha lat malak kwi inka nakabanuha in inka cholcho chiku par takakshik ta hultiko ere li serakik li kaushlak malak li nalibak li shkabanochak rubelak chishkunileb li nalib chishkunileb li etalil chishkunilak kwi li esilal li shkakots salekyang nak aruna kulman nak kyal lat ta kwapi hunak li nalib ut ta kaushlanak us ta tikib shwanunkil par naru tachkam par naru nako kulak malak to honaktil teram li toshkam kwe honak na leb li inka silpil rishchi chapil sakal sa komonil o shaal li honho chi kooperativas o holominel tento sakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakeli kachok ho ak ka numsi chak li esilal ha in kwi shik kwi kyol kyol ru li pe kwi tsul taqil chan ru nak to nume taqil par takak eli katyok renak inka takataw li chakilal renak inka takataw li railal kwal kuchik li nake istenep holoming sakapen sa hunak li kooperativ la esh nake naunak kwal til tsorish li kanjel li nabanuman kwa holominel kwan napali shnak u kwan napali shik cherish chikish u kwal ahel ru naktaka kesa ah
خوال اسرخ نق رخلال خوا خولو منل تا المان سقل چي چابيل چان رو نقطاب انو مان لك انخل چوك ريب اب لي كومون ملاغ لي بار قوان لي نشباس لقا كومون الخو نق سي بامبيل ري تاليل ساليش تسولال هور لي كوپراتيو ملاغ لنا كوتون لي هونجو چي كومون لك انخل لان لي استاتوتوس arran shaqsho zaqal re talil chichapil karu malak parquam li qataqlankil karu naru taqabano ut karu akwinka hain ho li khalan khalan kakwit chichakra li kubampil sa ishtepa li katanamit watemal kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwit tishkiakwe tohpar naru taqulak la banuom ut parakwit chikinka naru tabano malak utkwi nakabano aru naru tachal saben malak aru taruk tachal saben manak chirishe ba nale ba kwaye malak rikendi khunkhok chichakra ma ani naru nakole chikahunilo li akwan kwa shaklaku chakke kwa nakwi li mare makhi na ke shkola ni tishpan khun li raylal khun li chakilal rakwakwi atin chirishe bebli poyanam khain وكانك اخل رو في البال لاركوان لنشكرتك تقول الشقراب لكوبراتيفاس لشقراب اللي قدنا من غواتيمالا تيرخون لهتاليل لنقاكوس اريكينا نقوان تنتو تقناو اروكوان اللي قد شقراب هو كومونيك انجل هو كوبراتيفا رينا هو خولمين الاخوي اران takak ilikachok haan li takabano malaka an li takasik renak chiko kain nagtagulak ni shkona lin tusubankil retalil lik angel hunhun li resilal lik arush kapan chiro li hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikak alen shk angel li consejo de administración haan li comisión de vigilancia huakwi li asamblea na ke nau la es khoak shira picha kuru belak chi set kyo ko chi choy pal li lok lak chiap khain kui li ka kwa dios na shke li amatan inka chi kiki li onal na kana ke re nak toku lak sa shirapik aman na ke manak inka us li ali nak sa li angel aman kui to ali nak re nak taqax saqal shbanunkil nabal paylik angel utichabil joko chishbanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab lipo li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nake nawakwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li raylal nakataw li makhilal aban sa shkanghe li kooperativas inka nakhmank li nalibha in ko kanak rakhlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eshkana kakwa eshkaspits indi nake keh ol chira binkil shkiab shkush fedekobera li nakulaksa li kiang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenekam il zaepen holomin aban la esh akwi li nakesh oken li nakesh ten an li nakesh kutunde li hunhuk chi angel li hunhuk chi na leb li hunhuk chi esila li hunhuk chi usila la akwi li nashpano li kooperativa tento nak tesh oken ko akwi malakwal kuchik li asociados ut asociadas nak tento kawal kwankesh re oken kreshpanun kili hunhuk chik angel reshmi kisin kila peka an li kajuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut toje shuatinak chak chirish nak sa li shpats pali kak ulub apan kwan sut nak maka nakak re li kataklan kil ta kanak chichon chiko nak shben kwa li kataklan kil renak chiko kan kwan li kak ulub kultika kuyere eskana kakwa eska states in nak inka chikiki honan nakana reshpanun kil lik angel aman nakena wakwi karuli honal nakota limang kwenak kwan
na kanau par kuansh kakuilali angel li na chalza shpem li kunjok chi cooperativas li na chalza shpem la jolo minel li na chalza shpem li asociados utli asociada angel taka cholo akwaye rena inka takanak kyal chi hokan shmanak mare kuanjun akakwili komon na kyal kuanaran zali komonel zali cooperativa aban kuira taka chaps silbalrish listen li okeng li nashpan li kunko chishal a komonil haan marera taka kere tal malak taka tau na kuan mare kwe bushi kai o lahe li komon li kial panke baran li kial mokmo li ruke malak kuku li ruke tsashposhu kial na ke ilok ut mare kial na ke tak bayak charish la es li sakal zalik ji kial na ke kial eke na ke kele metseu na ke kuili hab li sa eli kwe es li chaki el Rech panun kile hong hong chik angel apan ta kanak chichol chol chiku nak li kwang sa li cooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shi ke sa komonil li nakota li mangara chika hunilo kwan sa kapen sikbal janu nak to keng sikbal janu nak to sakong ut chiko kainak kwe nak nataliman li uchining nak nataliman li rusilal Lik angel na kabano malak chapil na koel li rusilalan ke akwi sa komon. Wal cha ah nak tataw mang rusilal malak rujinyom li angelak sa likungkong chi kooperatiyo ut takakere tan nak mare kwan payak eb li komon ling kate sa kong paan rara pinkil aban tanaw la at nak maani yo chi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeu li hunhung chi nalep li kangel malak li chakilal li nataliman sa la kooperatiyo kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlatin ka jokat chi oke kyal ahonesa kwi jokat chitapal chaku li oke bal kyal ahonesa kwi jokat chitapal chaku Lishkul pal malak lishkial pal rah li ruchinyom la cooperativa malak li cooperativa li nakota li mangkwi. Den tokwi taka nalipa malak taka tskil rish li atin hain. Taka kye, lin cooperativa malak la cooperativa o akwi le cooperativa kwi relik chikyal yo kesh chisakong. Yo kat chisakong, yo ko chisakong sa komonil aran narut ta koksir li atin akwaye. Aban, kui kial kakui ka na ah na kah mare kakui is na ah maya pli kakuim ut nak kyo si chas di uchining ka nak kwan mare li na ke ramok li na ke lo ok ruli akuim sa pe rikinep jik toshik jik akin ut hanem na ke nao na khunso ta kui ta kuilep ji ruli khunchia mare kial ta kuil te kulak aran aban nakanaw na barko ang katlat ang sakali tak era shlo al ang sakal li takwil chishuni li barkoan li rusilal li kwan sa li hunko chi kooperatiyos abang kuita chal ut tak ayiru la kofen rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanaw ro mare toho hunsut inkana kanaw akwe matzakal ishtoha akwe matzakal ishbispal Ut na malchik na lebakwit li tentorak tak e sa ah. Ut haana in di shkomon li na lebak li kyo kochi shpanu kila na kwan sa shkawash ki apsku shfede kobera li na kulak sa le kyan sa le muwebaz li kung kung chi kooperativas rekin li shte maga kwa na kenaw la ish. Rasal kutan kyo kochi kulak sa le kyan kre na lebak re kaushlak. Aban na kacholo bakwit rasal chero nak makwa haan hain kun li chilang makwa haan hain kun li mahekwang. Li nakakban na ang shteba li kakaush lebal. Nalipak chirish, li karu kyoko sa lihunghong chi kooperatiwas. Li karu sa kalte, li karu akwela. Nakanaw na li komonil, li kooperatiwa. Kwi kyoka chi okeng, akwe, malak ere, malak te sa komonil. Ut kwi, inka akwe nakak okeng, malak inka nakak shikudpal, malak shkipal na te li komonil. Chanchanta kwi, kyal sa chok honal malak kyal ramok na khe kyoko sa li cooperativa
لينار من بجرب ليونالها إن إشقلاقا قوش قستيسين نق تقل تقارا تاقوش لقئي لقه لقاك أنخل لقاكو مونيل لقا مئتسيو دنتو تقا كل ريش دنتو نق لا أوا خويتو أوكينغ لا أوا خويتو آتينات شريش شخونيل لكارو ري لكوبراتيو دنتو نق مارے پیکوا خنقلی کومن مارے چوش کمپل چاکیلال مارے چوش سیکبل جنرو نقتوش خو ارن راخ نقتق قط قلی قمت ای ورن راخ نقتق قط جتا کاکیلال ارن راخ کو نقتق قط ایا قخوس ایل من کلا اپ نکنون چاکیلی را چقچریش کول پل ریش لا کومنل لا کوپراتیو نرون نکت پو نق کو خنق کوان کوی پاپ لی کومن لنا كراخ كمال خون رايلال خون شاكيلال خون هاشوك إيه سالا كوبراتيو أوان لي إنك أنا وكن لي إنك أنا سكون جالتا ربي لي سيلال جالتا نمر في خوكان وتما كاتيش بانو لنا سيمان بيش كنا باكو إيش تسبيسين أنك كان رو نقلا أو لي كون كوز لي خون خون في كوبراتيو تاكل تقرا وتاكل ريش لي كروكه لك الرو أقولا هناك مارك وهناك رو أقول شتولي رايلال ما لك شتولي جاهكيلال مارك هناك لا كتوم إنك أتحك أنا بران هناك كل أرو تابانو رن تاسود إيه كذيك سأشنا هناك قان لك شكله بلا مارلي تي مارلي كاشلان مارلي باتوش مارلي كواكاش مارلي خناقلي كوي نكانونا كاكوي اونا كاشولاني اونا كاكيروكا اونا كاسابيسي ابان اروجو كاتروي بنين كيلتيريش نك سيخون كوتان كوان اروح كويتيش كاكوي جو كاتشرا باليك اروح كويش بانك نكانونا كوان كلامي سيوران وان لي تومين شاكوكسي وان نبالشيك كاكريرو رخ لتنتو تاكاسيل ريش رينك وان آآن رانا كوكين لات كوي لاكو تشوش مون تابي تاچال كو تا كيشام للي او تشوشنا لنا كتاليمان كوي ني ناو ناقين كاش بان ناق شاكوي تاقالا رايل رينك شاكليري او تشوش عانو تكون لا موئفال اناق كوان هناك شكلي تتليل ماري كوان كومون ناكي ناو لايشا ناقوانزا لي خلان خلان شي كوبراتيواز خوالكيو لي اوساق خوالكيو لي شابي لوبرسينكي لقا كوان خيك كوت ناقال شكلي كومون ناقال شكلي بويانام خوالكو شكلي ساخيل كريستيان كوان كليش بيلبال ماري كوان كليش كاوايا تشيش وتكويلات تاك ايريتال ناق مارت اوكشي بوئك ملاح كوان كارو هناك مخلال تشتاو انك اتاكنا باران هناك امريكي هون كومون لي اكشك انخيل اخوي ريبال ملاح توقو بانكيل كوشيك لي انخيل اقال لي كوان اكوي كين لات لي بيلي بالشي وتكوي لات نكترو چي ريبال كوي لات نكترو چيشك انخيل انكيل انك اخوي كالتاكنا بشي خوكان هون نكت اوكين ريزيل بال كارو تطلق شبانون كيلو تتا تطلق كتك خوكاان لي اوكين خوكاان ناقا قط ناق قيخ ناق لي كاقريرو طبعاً لي كوبراتيوة ما كوان خون كاقريرو ما كوان ناق تاقاق تا قلبي جي قوق ناق كوان ملاق تاقا كيقيز قوق وتشرقي عران نكا لكوبراتيوة كونا كناو لايش كوانش كيو أم كاوتا كوانش كيو أم ساش كابا ناق أران كوان بويا نام أران كوان قناتشين أران كوان كوين أران كوان ساخيل أل ساخيل شقا أل كوان كيب لكو أل كوان كيب لشيكال بويا نام لكوان لوك راح تنتوح كوي تقيل شبان ناق ساش كابا يبها أن ناق كوان كلي كومونيل كأنخيل ساش كابا يبها أن ناق شاكشو لك أنخيلاك ناقوان ملاقوان نقبالي شابي لالي وسي لال دينا قطاو ناقناكو أنخيلاك ساليهون خون شي كوبراتيو تقاك ايبي ريتال
tokpar naru na kokulak mala aruli naru takapano resh kolpal resh li aru kwante kudmarete kaushlalesh onak na kwa tinatirish li na lebhain chiruli pona kwa talimanko na kwan na kikere tan na kinao na bali kultikang na kwan chirish li achapang li kish pan malakli kishtaw li katanamit Guatemala na malchap chaka na kwan Kutkui la o anakwaning anakannaw sa kalshra pali karuke di kakomonil chancha naksatsuko yat. O kanak nakatoch kuyat lech o lish kakomon lish kanakakwa ish katitin di nakikeech o chirabin kilshikyap shkush kede kubele li nakulak raslal kutan erikin zale kyan zale muwebal rikin lish tenk maga Kutis na kubeni na takanak chi chonchko chi kul yasilal khain. Taman karo takak karo nakataw jirish malakpar takak kulak. Dikin li nalibag, dikin li tulok malak lisera ikli nakapan sa lekyang jiru li sa kayo khain. Anak, choko chi shtawbal hun li honal sa barkwi nak nakwanga kwi li sa ich oleh sa likunghok chi kooperatiwas. Taman takakachu li sa ich oleh khain marish minkwa taka Kuat banyak kerikin di stage oleh nanti bano leh mare li bacong bolot ok mare li alinak mare li shahok malah kuantik komon nak kui li nalep li nanti bano li kultikan li joko cisti bal anak kuan kui tak kultiko ah kui ere kato syak banyak kan nalep kain kuan syak kutan anak kuan malah shaman ut nakana cicolco nak kui ha anta kah bi kuan janrus manungkil Ma ani tajak taramok cedur rena pingkate bano. Apan kui sajik abas bano kil kun nalep hokan takakanab cish beh lish angel kooperatif ali kual angel rasus bano kil tarantok angel rasu nato ilang tok tochun lak put takatil rish arkon di takabano. Nisaij oleh naruhum patah kui Naru kuan karuak kasal, naru kuan hunkuale, malah hunkutan, malah hunkokie nak kui lish nahtil li takacal sail. Aman kui kuan angel i kooperativa, utahan ras ta rakok lish peul toh par naru toh kulak ciruli lok lak ciap kain. Kiamak retal haan, okanak na kuan klik silok lish. Anan li nalipak li napak, takabano sa likungkong si kooperativas takachap li pisle ut parna kwalta sa lea ut karuli takak makwala o tokyok e renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li angel re li kooperativa likungkong nasnaw likungkong tento tuktuk chiru li karub tenepampil sa ishben o kanak nakachap li honal aban Di koko cistiabal, cirish di angelak, cirish di shopalu liakim, kajal ma di se, kajal ma di kape. Mare kuang hong akli kooperativas, yochi kulak li honal, retishman di angel kain. Mare kuang nakshetikim, mare kuang toh terak cikmayak li honal, renaktetikim. Urnakanaw akwi na kuang di kooperativas, Tokyo kesh kawre sinkilere Rikin li karu Kyo chichal jero Mare kyo kesh chish Angel ankil Li na chinamangu li kape Li na chinamangu li tse Nakanaw na klik angel hain Aks ilman rish Changro tsakalish Na talimang li kangel Al hong hong Baban ho na kenaw akwi Mak ah e nak Kyo ko chish naw al Charu kwan kui makan nakabano. Komon li silokish, komon li nalepat, komon na kui li kilom sa li hunghung chi kooperativas, la o li komon li tenepampil holoming sa li papen. Principal, charu kwan hananak kwan, karu tarak, ho skal tarak, ho nahtil lonal, kwan kere ispanong kili hunghung chi kanghel, Uting kata ka kuli Choko chi Shkulti kankil Chak jeru Rubelah Mare Shkake kuli Ni Eut Mahe nakake Li ukalsa Li shamre Ta Chakak Li Akachre Ta chakak Li kashlan Ut mare Akshe kulak Li ula
وتكانو تاكيري بران وماري خوال تقراخ كو جيكروش سوئيك اون نكتاو بيق لجاخ كيلال اون نكاكي بيق لآلينك رانو خواك جوكو تبتشكي بالا بان خون آلينك لإنكاوز ملاك لإنكارخ تنتو تابانو ساشكوانك كوان رخونال آكوي بشبانون كيلك آنخيل جاكو بلا ابان مارينك آوز شاتو سو بريتالين لتنتو رخ تابانو مارينك آوز شاسيك ابرو لكمون ليش أوكين ليش تن أن أقرر نكتبان لسايج كولر. بكان أقرر كيش كأخي لكوبراتيفا. ليش إلوك إيش ليش بانو جاك تخين. كوان شكال لليل. ري شناوال تقال جانرو كوان لك أخي لبال. كوان أقلات تتشيك لكين لك بانو نيلو تا باس ملاك تا كولتكا. كي كوان هناك لرايلال سلاحون شاقليل مالاك ماك آوت كي كنتان كواخش نوال شخو كان وناك كي تيش خول تيكا جاكو جان رو نكات تاليمان خو أخوي لي بيلي بالجيش خو لايش نكي ناو ونكي ببلي كومون لي بويا نام اك شكاو رسيري بري ريل بال رشتاو بال باركوان ديش جاخل باركوان ديش مخلال ود في لا عد شكيري تالنق يوش قد بال جاكو خون مخلال وناك أم بكيني بال كومون خانون ut hona kwina kakwa e hona kwina kanau aru re ka mele ba chi chan kaud na kinka na ek kaud na kwal na tikko kaud na inka chik na shkui kampani ek ut na bal shkomon ko kana kwir kendi kak angeli konsili kon hok chi kooperativas un pat na shikli lo plajona la ban wana kenau hana ikun shkomon li kosotesion de na shkeli kakwa dios ut ma kajik aru takabanu aran كيو باق بيهج قول جيزيل بال جيزيل بال جيزيل بال وابان لي كارو تيتاو تيراقون آتين ساشبين كارو لي تيبانو بار تيشكولاق وكيال لي تاخمان ريش بانو كي لي كانخيل خان رينق شخو كاين انكا توشتاو لي كولا جيماخي نا كيالو لي تاكاين رينق نبتي كولاق تقات قول جيشابيل أبان جوكو جيش كباخون إيطالين تكين ديشك أنخيل دي كوبراتيوز نقطة كلاك جيشونا للملاح نق ديش أوك جيش أوك أجال ماتي مكابي كاورسين بلاك جيشونيل ديشك أنخيل بال دي كوبراتيوز لا كوبراتيوز لات لنك جيشو كاين أخوي تاناو نق دي كاروتا كوسي جاك أخون رو أقيم قول جيشابيل sabar ku chanau nak chat ken chat kon chat e chat la meteo che ele ona la ku renak te shrukh chi shtawal li usilal malakh li chapin u chinin an ko ene ni nak shkana chi chocho li khokh chi na lev li khokh chi silal na kwakh ku chi kulti kan ke chero nak chu kulak sele kan klikin li shte maga u sa shaqik nim an chi chero li ona chi ke re rabin kil shkia shkush fe de kobera